0: أرواحنا تعزف في إيقاع، كل لحن يجعل الفرح. في هذه الرقصة مشرقة وواضحة، لحننا لا يضيع.
1: Und jetzt kommt ein Zungenbrecher. Es ist verboten, toten Kojoten die Pfoten zu verknoten.